0: تبدأ فوق التعليم العالي في هذا المكان. تم عرض أول مسرحية للرائد.
1: Worldwide with Giles Peterson.